وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق

أحسن حال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم.

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه دعوة التامة وصلاة القائمة صلي وسلم على سيدنا محمد وأتيه سؤله يوم القيامة اصطفي الصلاة ربي اجعل منك مذرة ربنا تقبل دعاء ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين كن صابرا في الذكر ناظر شهادتين وربك ربي احضر كن اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الناس الناس التي بصوت بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وصلى الله على الامام الله اكبر

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافينا ويكافئ المزيد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدومك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا وحد دين الصبر السلام، ونجينا من الظلمات إلى النور، وجنبنا فواحش ظاهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين نعمتك، مثنى بها، قابلنها، وأتمها علينا. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، بفضلك من سواك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك كرحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Diharapkan untuk jenazahnya dihadirkan di depan.
2: Yang berdengar dimanapun Anda berada, memang doa sudah dihajatkan, dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kondisi saat ini memang untuk lingkungan Masjid As-Solihin, salah seorang warga di sekitar ini telah berpulang, sehingga tentunya untuk pengurus masjid dan lain sebagainya termasuk warga sekitar akan melaksanakan sholat jenazah yang akan dilaksanakan setelah selesainya sholat Jumat ini. Dan tampak memang beberapa jamaah termasuk pengurus masjid saat ini sedang bersiap, dan tentunya kita berdoa bersama semoga yang berpulang diterima Allah Subhanahu wa taala segala amal baiknya, dan tentunya keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, dan tentunya amal jariah didapatkan oleh para jemaah yang akan melaksanakan sholat jenazah. Maksud kami, kita tentunya ikuti ya pelaksanaan sholat jenazah di kesempatan kali ini yang kami siarkan langsung dari Masjid As-Solihin di kesempatan kali ini.
0: Stufu Stegimu Allahu Akbar. Allahu Akbar.